0: هاشتاغ راديو هاشتاغ هاش بوينت بين هاشتاغ هاش بوينت نا
1: كورتيان دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: استنى بخچايا اوب باش ترين موبيليات بخچايت هاي ده هر الوري دستا كوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمال بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنن ديكورات نافمال و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبران دن نايو بن صدف بسخ لميالشتا و خواكو كيل ده فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوتي
1: كابيبسي اكو 75 لتر بويا بدوبس 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلي دوبس 5 لتري فكاو سحكا بنقا باغيوه جوبا داز فاينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليونة كوبين 100,000 دينار ججنا قازان
0: جمي بابا تيتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كات افرين صدف تني بو صدف يتشن كيو بيها فركا ات موبيليات النافمان دا بجورها ديزاين تشهانة و جيك دريش قلتي فهمي زوقا موبيليات الوفيسة شتت فيت بو همي وفيسات بردستا تا وفيستي نبخشا هيا اهب باش ترين موبيليات بخشايت هاي ده هر الوري دستا كوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات النافمال بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنن ديكورات النافمال و دريسنگ روم و همي جي دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف ايش براند نايو بن صدف بسخ لميالشتا و خواكو كيل ده فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و دهوكي والله افرين صدف
2: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: فيستي نبخچايا اهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنا ديكورات نافمالي و دريسينغ روم و هميجي دي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منعشي صدف سليب جياتو البتا بدوشاكو و دوشاكو بوليف جبراند نايوبن صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليمانيه و دهوكي والله أفري صلاح
1: سفن أبياني موهيتو بليمو نعناع غاز زلتر طاوة كسر سورينا سفن أبتو كنز لتر بويا بدو بسبنج لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دو بسبنج لتري فكو سحكا بنا خبا غيوه جبوبة داز بقينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو بين سات زار دينار ججنا قازان
0: جمي بابا تنتا سر موبيلياتا ايدي بدو موهيكات أفرين صدف تنه بو صدف يچنكيو بهفركة ات موبيليات النافمال دا بجورها ديزاين شهانة و جاك دريش قلتي فهمي زوقا موبيليات اوفيسا شي تدفل بو همي اوفيسات بردستا تا اوفيستي نبخشا يا اهب باش ترين موبيليات بخشايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات النافمال بابات رازاندنه و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات النافمال و دريسينغ روم و همي جي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منعشي صدف سليب جياتو البتا بدوشاكو و دوشاكو بوليف براند نایابن صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جا بنفا سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
2: بو ریکلام کرنیل رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

بشوته زوزان كي ورقيشين أرضكي من فرعج الجاقد يا المنادري هاتي اشترفيت وزايد بن يا إبراهيم باشا طيبي زامي عدل الشيخ ومحمد الشيخ وسبوق الشيخ وعبد المسن أبرك مالي عيالي عمشا قرلاقنا خبر دامنا بن يا شمي زرقاني فضل بن يا قريش وراي أجبن ما مخابري وانو قرمان جي قرقيشان وشيخاي فلك

بلا حتى وان عقيدان وخزمين اكاري خوك الروش وواي ولد ابو عيالي عمشاي او هجكرين بوشي دواج وتنكري امياي قد كري حقالي لوقاي او كتشكو بوكي واني اخسيمنا كتبنا برسيوان وشي دائم دينا خدا عبد الشيخ ومحمد الشيخ وسبوك الشيخ وعبد المسحن بلي بيدك كتبنا نيب عيالي عمشاي بلي قعوي واشوي خاما بي خدا برسي بريد كوناي فلك

0: هوك راديو هاش تو هاش بوينت بينت هاش تو هاش بوينت نا.
1: كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

بجنتي دل خاص دستين تين جرم جافين تين فر عشق دقل منن لتوي ديري دير شفيديت خويدا من توديتي كوت هاتي جخو رابومو لبيرا من هات تويه ديري دير